الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغ عني وان شاء الله يبكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني

فض همي عيون البطل وعيالي راقان الاوان يا ست امي هو رزق ده ابو عيالي هذا نصيبي وراضيه بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواسط أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات

هندي بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات

الستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة

صالحو تقول لي كجيما الخرابي من حفصالة غلاب جابابي تقر حفصالة شمال جابيري تقر تروجك الرامو سانك جيبو خاصة قردني جي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجيو تقولو لو صالحو مال خرابو وزير أمرامو سانك بمتجبو خاصة قردني جي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافا بانهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي